0: الايربات لها هو قصه هون سكريتو بها شني لها كيشش نبنها شني بند ليتار نيف اشا استا كون اولها هان شوك تشبام مير بيرها ابيتاسيون اورها شني اوشا ديغ اورها توك تشبام بس بس هاو اور ما كان غراسي شني ا بارتيسيبار A menos que el espíritu te indica ni shock spam, alak bitchi, nachorik shock spam.
1: Yo soy a ti.